ودي القصد باب الله وكل فعله يلقاه وانا فعلي يلقانيه وما لي يا ربي ما لي يقلي وما لي من دون الناس.